0: خلينا الشابه لنو
1: فضه
0: ان هي اولى تجاربها التمثيليه بمسلسل برنس. للا فضه ازيك؟
1: للا فضه
0: للا فضه

كرة الأرض، غسلت يديه، أخذ الطين، رمت الطين إلى القف، إلى البحر، فنبت منه البطل أنكيدو. كان من نسل نورتا العجيب.